0: 3 نخت
1: نحن بنتعلم هذا الله بيفرجه يعني فلسطين ما حد مش ناطر حدا لا حد ناطر الفلسطينيه يعني احنا ما قتلنا ما حداش بيقاتل ورانا

مني مش ندمان بلاش نحكي عالماضي الماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح دون اسمه مو بدون خطوط لانه تعلم من ابوه يكره كل الناس